السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، واتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.